0: Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
0: Wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

0: يميزكم واسألوه من فليطيكم ولذكر الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يا عمري كم هذا الشيء إلهي أنت المقصود

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر